بزي نا اريتوريال بروجرام زم حلالف كاب سي جي اس دبليو 90.9 اف ام كل جزء سنبت كاب ساعه 10 تغطي سكبت على حد الحر الريو You're listening to the Eritrean Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12.

السلام كما يحضركم of course we are May of course mid May almost apparently last few days a bit chill but hey it's Calgary it's rainy it's a long weekend hopefully having a good time but usually May long weekend is always I don't know about raining and wet snow yesterday so Mitchell enjoy go with this fagabur or even barbecue indoor another way to do it celebrate but yes of course it is a bit chilly than you know than usually I didn't expect actually it's gonna snow but it did but it went away this setup hey of course the either rest of you come along so korokum da andi intro naiza radio bzaba the either rest come here to plan from jomoro and alamam bahlan an qanqara an kana menet the radio program ka way back way way back almost what about 22 years maybe give and take the hasab kuma tsukholo the derfez yasma'a kullo that's what it was and you know kanda alaman bahlan qanqanan kumu hafasha wati bizab habrata samna na wuzin zollo bizab ukhni zara balakh kin zat yer la yamsiamo tak intro na za radio رايدر ريسك نو ذات بيلد كسمعوا قلب الكاب اوف كورس حيله جوبرو افز حدا في كل التقنين اعطونا اتشيفمنت اور رخيبو بحات ايرتران مالت يو ديزيرف ات يو واي باك سان سبعاتنا مودرن ميوزك كفتم حدا كند زنبره مسبع عثمان عبد الرحيم تخلت اسفازجي بزحت ولد ردا يو نيم ات افتر وان تزي اوف كورس معبول درفتات درفت نغرو اينيرو ونزخوني that was right there is going to be مذكرت اخول غزيك تذكرنا الله مبزحت غزيك تبهلنا بفلاف فلاف دت تسديد كا اخول غزيك بهلخه خط عقب كتم حلال فكرت حدا اخرى عكا نغرات كوم خمس زلخه عدي صبونا راتو سيدكا سو بيكم ريتش مالتي مبزحت غزيك بهلتا تفلات تفلال يخلو اكا خلو قنقادي بهلي بنفشاري طيب جراوند غبرك اي يو نو كبيكم مزخزه اخركا تزلخه عدون تمزقني الكتقبولات صبوق نغرات بزش لجلو معناتي سو ذات واز ذات اي درس كريبل جميل لكم الاخو اوف كورس نايلو ميمرمنا ابزح على فخلت معلت نحر كتكات هذولو تصنيحكم ناي البردان فيدرال مانجستن زعباني بايبلاين نيكست نيكست يير مس دانيال سميث اوف كورس كونسرفاتيف ناي البردا معناتي تعامي تبقى زخنة محزنة وغيرة مالو going forward مالتيو it's good for Alberta to open up a pipeline I think it's about time and hey I mean a prime minister can work with any province and this far it's been more than a year since he got elected so far he's doing great my point my view of course politician Kairium but so far I think he's doing well especially relationship with Alberta of course it's separation got the bark so much and you in fact I've had a fault and I saw one gabber struck on lo khab bna script core mat you so it's have referendum on khimet gen appeal king gabrina ze bilun still allo and zo khone ze mesel qatsilawun ba'alatsanat inda qarabayu it's about 10 days left celebration independence day der 30 amat ko won ihra isra amat politika alsi of course 5 amat coin la malatiu 35 years almost kab ana tanat kafra kabir tab zaun ish series nezabra zelawun qarbalkum kfitni

تمسح بالي عمر انت غيت دروب نحن عنا بلنا يوم اي قبرنا نقالوب تبعي بسيب اي دوم حو يوم حسو انت غنم قولي بسروب اللحن

0: بهجراونتهم ذكرون ذخبرون بوليتيكا وأبو رأستس ماسمرم نيتب أوي مجزأتي بوقع كابست على سو هجراو كينم نقصري يتابع لهم زسرحوا بندهوانس اتفلت بتكريستيان عدم قرصي كارت إرترا كم زهلوا جيروم يوم نمن تايكم جيروم أبتجزيتي أي فلت النيرو كم ستيريوم حيزوما من البات نسومن قال مسارحتهمن زفلت وتمنيت خوني خليو يبلو أبتجزيتي ناشت زنبرودك عدي
1: حين هاري براري زنخاف سب بورنجي نحنا ناشتين تصرح كله فلت الناي نسوم جن تو زننا خنسوم أخلنا ورا خنسوم أخلنا خب حر حد ولدنا زم سبع زيهم تاريخ نيا سلوز خنو تاريخ نا إريترا كارتا بمل أنوز بيت كريستيان سريحمو أسريحمو قبل إنا نسمع زاد هرا أريهم من ألبا نسوم حد زرع من غير نيرو ثم عبيت ولدنا ناي كدم زرع من نيرو مصحف ديو ويك أب حلم ديو إحنا هنفلطين خلي زراعيهم قد داقل نيرو من أثاثهم بس مخني هذي هاجري كيس لهلني مزي خاخ مزي خم مخانو ترديهم كبلو خم مخانو فليتهم ديرومهم